0: الآن رح نسمع للراديو جوين.
1: Mi va, cuidalo, balo, mi asualo, balo, Joe.

كالاسد اللي ناكخت البلد فهمتوا كيف يلا نكل غلطان سحب اقسام صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

الكاس جبت شغلي انت لعب جواز انا الهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل من فيكوا حريد احترد خد خد خد

هو شنو الاخوان لخانو شنو تقعدش تقول لي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.

عامل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان. ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول وعلام دول وعلام.

التسويق. هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وميس اموشنيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعم ولاش يغدي يرنى

0: لساتني بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركتوا لي ثيابكم وتاريخكم وراح أحافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose senza